كان يتكلم عن إيريك كارمن هانجري آيز. Eurythmics, Annie Lennox, a melody of Stewart, Thorn in My Side.